ودي خاموش سلي زمان مولكا دي وبايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.

فودي خاموش سلي زمان موليكا ديو بايللي أرمان دجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.